0: your hit music station.
1: Oh, you make me feel,
2: feel good.
1: Like I'm alive again.
3: Radio Yalla.
4: Tisعة وثمانين فاصلة اثنين ميجا هيرتز.

فارقني. طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحس بالغمرة، حس بدفا دمي مش بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

كل مستمعي راديو يلا، صار فيكم تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكم على السماع.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.